0: نور على نور. نلتقي بكم من جديد أيها المستمعون الكرام، متمنيا لكم أطيب الأوقات. في هذا البرنامج نستمع إلى تلاوة من الكتاب المقدس، فمناقشة في سلسلتنا مباحث المؤمنين، وهناك طبعا مواد أخرى أرجو أن تسرك. والآن التلاوة.
1: مستمعي الكرام، يسرنا أن نتلو عليكم اليوم المزمور 33، وفيه يحث صاحب الزبور جميع الشعب على الالتحام في صوت واحد لحمد الله وتعظيمه، فلنصغي بإيمان الخشوع. ترنموا بالمولى أيها الصديقون، فالتهليل يجمل بالمستقيمين. احمدوا المولى بالقيثار، واعزفوا على عود عشاري الأوتار. رتلوا له ترتيلا بديعا، وأحسنوا العزف هاتفين. إن كلمة المولى سوية، وفي أعماله كلها فهو الأمين. يحب البر والإنصاف، وويداده ملأ الأراضين. خلقت السماوات بأمر المولى، وقال كلمة فكان. جميع ما في السماوات من جنود، جمع مياه البحر طاميات، وخزن المياه في الأغوار. لتخشى المولى الدنيا بأسرها، ويرهبه الناس أجمعون. لأنه هو قال فكانت، وهو أمر فانتصبت. يحبط المولى مسعى الأمم، ويبدد ما تضمر الشعوب. تدبير المولى راسخ على الدوام، وما قضى سره يثبت على الدهور. طوبى لأمة ربها المولى، وطوبى لشعب اختار المولى إرثا. يطلع المولى من السماوات، فيرى بني آدم أجمعين، ويرقب من عرشه المكين كافة العالمين. هو الذي يصور قلوبكم أجمعين، ويسبر كل ما تعلمون. لا يخلص الملك بجيشه العديد، ولا ينجو الجبار بعزمه الشديد. بئس الحصان للخلاص، وما بقوته نجاة. ها إن عين الله على المتقين، الذين بوداده يأملون. لينقذ نفوسهم من الموت، ويحمي حياتهم من المحول. تصبرت أنفسنا بالمولى، فهو مجننا وهو المعين. به تفرح قلوبنا، ونتكل على اسمه القدوس. ليكن اللهم لطفك علينا، كما نحن بك آملون.

0: المناقشة، مناقشة في سلسلة مباحث المؤمنين. إن المشتركين في بحث اليوم هم الأصدقاء عبدو وموريس وعائدة، ويقود بحث هذا المساء السيد موريس رفلا.
1: إننا نرحب بكم أيها المستمعون الكرام إلى مبحث آخر من مباحث المؤمنين. كما تعلمون نتناول في هذه السلسلة من مباحثنا تعاليم المسيح عن مواضيع مختلفة الواردة في بعض القصص التي قصها. وبما أن الصلاة هي موضوع في غاية الأهمية، فلا عجب إذا تناول المسيح هذا الموضوع في مناسبات عديدة.
2: هذا صحيح يا أخ موريس، ولكننا قد تأملنا في قصتين من هذا النوع في هذه السلسلة من مباحثنا، فهل أنت تقترح أن نفكر في قصة أخرى عن الصلاة؟
1: هذا قصدي، وهل هناك مانع؟
3: لا مانع عندي، غير أني فاهم ما تقوله الأخت عايدة، بشرط أننا لا نجهل مواضيع أخرى مهمة. أعتقد أننا نستفيد من التفكير في هذا الموضوع مرة أخرى.
2: أنا أوافقك على ذلك يا أخ عبدو، فما هي القصة التي تفكر فيها يا أخ موريس؟
1: كنت أفكر في تلك القصة الواردة في الفصل 18 من الأنجيل حسب كتابة لوقا، الخاصة بالأرملة وقاضي الظلم. إذا كنتما موافقين على ذلك، هل تتكرمين وتقرئينها لنا يا أخت عايدة؟
2: ما فيش مانع. يقول الوحي: قال المسيح لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان. ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل هذه الأرملة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم أنه سينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد إيمانا على الأرض؟
1: شكرا يا أخت عايدة، وأظن أن أول شيء يلزمنا أن ننتبه إليه هو ما الذي جعل المسيح يقول هذه القصة؟
3: يظهر من كلمة المسيح الافتتاحية أنه أراد أن يحس الناس على الصلاة كل حين.
2: وهل كان هذا ضروريا يا ترى؟ أقول ذلك بكل احترام، ولكن ألم يكن اليهود يصلون كثيرا؟ هل هم في حاجة للحث على الصلاة؟
1: أعتقد أنك أصبت المرمى هنا يا أختي، فعلا كان اليهود يصلون كثيرا، ولكن في أوقات معينة، في الصبح والظهر والمغرب مثلا. ما كان المسيح يشير إليه هنا هو أنه ينبغي أن نصلي في كل حين، في الأوقات المعينة وغير المعينة.
3: وليس ذلك فقط، لأنه قال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أراد بدون شك أن يحثنا على الصلاة ليس في الأوقات غير المعينة فحسب، بل أن نستمر في طلبتنا إلى الله لين أن يستجيبنا.
2: هذا واضح من القصة، ومع ذلك لابد أن أتساءل: لماذا يريد الرب أن نأتي إليه تعالى مرة بعد مرة بذات الطلبة عينها؟ لماذا لا يستجيب لنا على طول، إما إيجابيا أم سلبيا؟
1: هذه مشكلة بدون شك، ولكن دعونا نتأمل في القصة، وإن شاء الله سنجد فيها الإجابة عن سؤالك يا أخت عايدة.
2: تفضل.
1: طيب، لنا هنا في هذه القصة قاض قاسي القلب، لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا
2: ولا يحب إنسانا أيضا.
1: جايز، ولكن الشيء المهم أنه ليس هناك أي أساس للرجاء أنه سيكون عادلا في حكمه إلا إذا اتفق ذلك ورغبته. هذا هو الطرف الأول. والطرف الثاني هو الأرملة الضعيفة المسكينة.
3: ويظهر أن قضيتها ورغبته لا يتفقان، ليس في أول الأمر على كل حال، فالشيء الواضح أنه لم يفحص قضيتها بالمرة بل رفضها فورا.
2: وحتى عندما قرر أخيرا على أن ينصفها لم يفعل ذلك على أساس العدل بل على أساس رفاهيته، لأنها كانت تزعجه بإتيانها إليه مرة بعد مرة بذات الطلبة.
3: وهنا مشكلة طبعا، هل أراد المسيح في تلاوة هذه القصة أن يعرفنا أن علاقة المصلي بالله سبحانه وتعالى هي مثل العلاقة بين تلك الأرملة وقاضي الظلم؟
1: إذا قصدت من سؤالك يا أخ عبده هل الله مثل قاضي الظلم ذلك؟ فالجواب لا، بل حاشا، لأن الله عادل وبار كما يقول الأنجيل في مكان آخر.
2: ماذا قصد المسيح إذن؟
1: ألم يقصد المسيح أن يعرفنا عن طريق هذا المثل أن نواظب على الصلاة؟ هذا هو التعليم الأساسي.
3: وما شأن القاضي في القصة إذن إن لم يمثل الله؟
2: لم يقل المسيح أن القاضي يمثل الله يا عبده، بل قال فقط اسمعوا ما يقول قاضي الظلم.
3: فهل نحن على الصواب إذن إذا قلنا أن المسيح أراد أن يشير إلى التباين بين قاضي الظلم والله، وليس أن القاضي كان يمثله تعالى؟ يعني إذا كان شخص ظالم مثل ذلك القاضي يستجيب طلبة تلك الأرملة أخيرا، كم بالأحرى يستجيب الله القدوس البار والعادل صلاة من يصلي إليه؟
1: هذا محتمل، ولكن الشيء الواضح كما قلت منذ لحظة هو أن المسيح أراد أن يشدد على أهمية المواظبة على الصلاة، فلننتبه إلى هذا الموضوع.
2: طيب، فالشيء الذي يخطر ببالي على طول في هذه المناسبة هو، هل هناك فرق بين المواظبة على الصلاة وتكرار ذات الطلبة الواحدة مرة بعد مرة؟
3: ماذا تعني يا أخت عايدة؟
2: يظهر من القصة أن تلك الأرملة أتت إلى القاضي مرة بعد مرة بطلبة واحدة فقط، وهي أن ينصفها القاضي من خصمها. هل هذا معنى المواظبة؟
1: قد تشمل المواظبة تكرار طلبة واحدة بالطبع، وخاصة إذا كانت تلك الطلبة تشغل بال المصلي على وجه الحصر. ولكن المواظبة أكثر من ذلك، هي قريب إلى العادة، يعني شيء نقوم به باستمرار.
3: أظن أن ما كان المسيح يشدد عليه هنا هو هذا، إذا أردنا شيئا من الرب بكل قلوبنا سنعرض هذا الموضوع أمام الرب بكيفية جدية، ولا نكف عن صلواتنا إلى أن نشعر باستجابة الرب لنا.
2: وقد يكون الجواب لا، مش كذا؟
3: طبعا، ولكن المهم أنه لا يمكننا أن ننتظر إجابة عن طلبتنا إيجابية كانت أم سلبية. إن قدمنا طلبنا للرب بصفة سطحية كأنه أمر غير مهم إذا استجاب الرب أم لا،
1: أو بعبارة أخرى نبين صحة رغبتنا في الحصول على ما نطلبه وثقتنا في الرب بكوننا نستمر في صلاتنا إلى أن يستجيب الله لنا. وبالكلمة صلاة لا نقصد ما هو فرد، بل اتصالنا بالرب.
2: وبهذه المناسبة ألاحظ أن المسيح ختم تعليقه على هذه القصة بالقول ولكن متى جاء ابن الإنسان، أي المسيح نفسه، لعله يجد الإيمان على الأرض.
1: ما العلاقة بين المواظبة على الصلاة والإيمان يا ترى؟
3: أعتقد أن هناك علاقة حيوية، أننا نصلي ليس لأنه فرض مفروض علينا كما قلت منذ لحظة يا أخ موريس، بل أننا نثق في الرب أنه يحبنا ويريد أن نتصل به في صلواتنا. وما معنى الثقة إلا الإيمان بالله؟
2: فالمسيح يريد أن يعرفنا إذن أنه هناك أناس كثيرون يصلون بدون إيمان، يعني يقومون بالواجب عليهم فقط كأن لسان حالهم يقول ما علينا إلا أن نصلي الفرض وقد صليناه، ولا هذه ليست الصلاة التي يجيب الرب عنها.
1: وخلاصة الأمر إذن هو أن المسيح علمنا عن طريق هذه القصة أن نأتي إليه باستمرار بكل طلباتنا، وأن نقدمها إليه بكل ثقة واحترام، علمين أنه يريد أن يستجيب لنا. وقبل أن نترككم أيها المستمعون الكرام، إليكم هذا السؤال للتفكير فيه والإجابة عنه: ماذا نقصد بالمواظبة على الصلاة؟ وإليكم السؤال مرة أخرى: ماذا نقصد بالمواظبة على الصلاة؟ وإلى اللقاء، والرب معكم أجمعين.